0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby جو بوزيم I love you
1: I love you
0: زغطبو
1: زغطبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

الخطوة صح. وجودي جنب منك وجودي جنب منك ده صح وألف صح. عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح.

0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن أبل أبل أبل أبل خياط القصور للعن أبل أبل أبل أبل خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصوص

شي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا معلم يا معلم يا دعور يلا يا دعور.

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو. تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ونهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برضم دا يطلع دم

رفرف طول العباري ونهد شفتو انا ابويا الخلفني لجلك عفتو شقور الام شاف الزت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور الام شاف الزت لفتو يا ول العج شفتو